ترابيزتك على ازازتك على حجزك على كاشك على فيستك على بابك على وسط تبني خالك عشر سنين قتيل مش بنام كشم لدريم لنايلة فام لام بي سي لسي

0: انا جاي ارفع المستوى.
1: بطير وبخ نار دخ سولار مخ طار دخ تزار باكل سبايسي سخن نار اشخ بار بحرق زور الفامباير عشان دمي حامي مش باكل سحالي قاعد حافي